0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98.9 Sukabura FM.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

serta acan orang karena pembahasan uang saserangan halam mawas kenal salawat ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah mandar orang sadayana keng syafaat berkah mantena. Lajeng nubade ngadama cai salawat cai doa mangga sayogikeun. Moga-moga Allah Ta'ala maparin keberkahan, kemanfaatan, kemuliaan, sehat, dohir batin. Ku berkah awasan-awasan salawat anu dibacakan karena eta cai. Mangga supados teu nyangkolong waktos wangawitan bae. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala ali sayyidina Muhammad. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya rasulallah. Khud biyadi qalat hilati adrikni ya Allah. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya rasulallah. Khud biyadi qalat hilati adrikni ya Allah. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya rasulallah. خد بيدي قالت هلتي أدركني يا الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتغفرز به القرب وتغضى بالهوائج وتنال به الرغائب وحسن الهواتب ويستسقى القمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعداد كل معلوم لك صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدر ومقدار العظيم اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل

عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل